بغامة سيدة سيو لم هيم بلي هوبا كيو لم هيم بلي هوبنا آي وهو نداي نكل جنس وبسيجي ناسوي